سفوري بيلي نبيلي او سفوري سيتو سابتاتو تانو سفوري بيلي نبيلي او سفوري سابناني تيتا تانو سفوري بيلي نبيلي نتربية سفوري